صافي صافي صافي يلاه غير سكت سكت انا تنوعت كنقول ربما حيداش اللي قالها غير سكت.